0: صباح الخير يا إمارات مع روان وجاد، برعاية بطاقة الخصم والائتمان من بنك الإمارات دبي الوطني.
1: دايما كسر المفاهيم ودايما بيفاجئنا وبيبهرنا، وهنا بكلمك عن تو اكس ال هوم. وتعالى اقول لك، اول ما بنسمع جمله اثاث فاخر، ايه المرادف ليها في دماغك؟ يعني ايه اللي جه في بالك بالظبط؟ هو ده اسعار مرتفعه، ده بالظبط كمان المفهوم اللي جه يكسره المره دي تو اكس ال هوم، وعمل لكم اثاث جديد فخم وبيعبر عن الفخامه الحقيقيه من الرخام والخشب الصلب، وكمان تصميم ولا اروع، تصميم ولا أروع، ومعمولة علشان تدوم معاك لسنين وبأسعار مدروسة بتناسب ميزانيتك وميزانيتي. في أحلى من كده، في أحلى من كده، وده حلم الناس كتير، وأنا منكم وأولكم أصلا. أحلم كده يبقى بيتي مليان أساس فخم كده، خش الناس تحس إن أنا ده أنا دفعة ده أنا صرف ومكلف، وأنا دفع حسب ميزانيتي. يعني مش بس كده، كمان في خصومات كبيرة جدا بتبدأ من 25% بتوصل لحد 75%، والكلام ده في الحالتين. يعني في أماكن تعملها مثلا في الفروع بس أونلاين، بس 2XN هم عاملها في الاثنين، في الفروع وكمان أونلاين. هتلاقي تخفيضات الكبيرة جدا دي، ودايما وكعت وحرفية استثنائية وخامات عالية جدا بأسعار في متناول الجميع، وتطبق الشروط والأحكام. زورهم في الفروع أو أونلاين على 2XNHome.com.
0: دبل بلاي على راديو الرابعة، أغنيتين من دون فواصل برعاية 2XL Home.

0: معكم وتبقوا معنا بأي وقت وبأي مكان بالعالم.
1: مطرح واحد بيجمعنا سوا وبيجمع كل شي بدكن ياه من راديو الرابعة.
0: نزلوا هلأ الابليكيشن الخاصة فينا الرابعة 107.8 FM
1: من جوجل بلاي أو أبل ستور حتى نبقى سوا لحظة بلحظة واسمعنا وبس.

يدمع ومن جنان لا يفزع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يقبل ومن علم لا ينفع ومن قول لا يسمع ومن نفس لا تشبع ومن عواذ الماعون حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم يا محيي أحينا حياة طيبة بالصحة والعافية في دار الدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم.